تعبغيتين بيما منا على سميغيتي ولا منا كتجاو القيوة إلا غنواي بي إلا داو سوغ بالله يغنى هاي ولو مي باي تواف دابونا نبي بكو تاكوا تشاك تسايت إنو سلغي على واكي إلا غن تشاك تاوي اغسمالك تلغو بي اغسمالك تلغويت إلا Watani Americana Lopalayo, Taikota Sagat said, Oh, Hatta Lautakala. Nagazella Kiwok, Tabangani, Halamina, that's how to give us his CBC Radio 1, Akotiki Yaluni, Taquatus, beginning at the wood, Tusakat said, Tabane Halani, Amalo, Tusakat Sakatu, Sahayama Piratani Akosi, Taqua. Hello, dude. How you may never was a dog, 979-6151, Halonek, a Malo, Dakwa, Nipi de Runda Sertusi, Unica Marlotte, Una 1-888-896-3135, Nepidabigunak, that's a hundred of my dog, silly tea, to sell out and in another, to go, had doctor in the lag, Pilwang worked to me high, Ilo, Kandaramatu, Ilit, to suck them in. How you may have to sit down, my dog.

0: خلي أتوقتو قد تسوي رم تمان المور سوري أتوقتو وكلوديك إنوي أتوقت روسي ما يغي أوتي جوديك يولوديك أقو جوديك يولوديك ميكا عريفاق توق بغنغتو ميوتاق إنو روسي ما يوق كلغ ميت سوري أتوقت تقتلوكي دي قواوياق نوناري نيلك تلقو سوري أتوقتاق مجيت إسابيو تانا وقاقتاقون نقصي لو سيمان مات ميكا ميت كلي قانو أتوقتاق مغادا تسارو ميلابو
1: أراني دونغانك توينو غاوي ميكا وقاروك بيكي تلقيت إلا قاوي لو سيمان لوتا كلن ميكي تتتت Taulute teikoni nga kikirtani kunnit taana isumagisi mainnak luguru kullik te isumani kallaru atuktau yummagi uraumat uku jutauna sukluni kaumat jutauna sukluni nikile ugu gutau vakluni kanutu innangila tamanna kulli u tukinganigluni unikkaa
2: In on a second napo, column atolaritilui, Sorosi Unico, Yunga, Galoa, Colilla, Larissiman, Caloatunga, Sorosi Ulamo, Malo Sorosi, Sorosi Luta, Aya Nico, Gatelin, Yakoyan, Pema, Tamatuminga, Kaujivale, Laloatilunga, Colacangi to me, Angi Rami, Tamani, Panatomi, Angi. Tawli lawsi manin yung